شو نتاج جوفن تديارا بس هرا هرا أفينا من بودا هندي في دنياي همي بو أو دنيايا پري زريو پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لأيك بگرا تني تبينتا بران بري نفي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو

0: اخ برچام الوريا يا مي يا سبيد بيطلونو
1: شفا وبيدنجي قندي مي بيشاي نهي واقش يا ديارة طابا خوب وما داري جيد كو بچر مري بارة مري بارة لاوكو حيرانا بيجيد أبين دار بين لسر كنارة بي بقرن بيدنجي هميد خون هميد خون نقر يا زاروك كتير نبلغي الدارك دورن شبو بيدنجي هميد خون.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكن 0705-225-47-74
1: لفي دمي وأفشبه بناف هزرت سينجي خدا يتجفزم جي تشك تشكا دم جميري أزيت ترسم بو مزجينيا أفرو صبا يتجمجري وتجري خدا يتخندقم أزيت ترسم جفي أسمان الشين وصاهي سبيد رابم يبو يتور وروجا مبدافت خود قريب وهي فيب جافت خو نبينا نبينا نبينا